سلحة ولكنها تمردت لأطماع ووجدت دعما كبيرا من محاور إقليمية ودولية وما زالت تمدها بكافة أنواع الأسلحة. الشعب السوداني أرسل رسائل واضحة بالأمس أنه لا يقبل